ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቀርብ። ملامح لتران حدن حملك تمدى بفنونا رسالي كان فاقصات لما بالحصر تربعته بدبري منتكا الزينون عي بنديكتاويان قدام زكايدو مبتصاح رسالي كان فاقصات التزحفات حدث ما تزحف رسالي كان فاقصات لما بالحصر تربعته نخبرهم زتا سامية نعيد زلاقنة ميداليا كهبو مخانهم كاردينال تشيرني عب مقفت سنة سرعات حافشاوي ملو عمتو عودوك باي محبر إبسكوبوساوي وعلى ملا حقرات مبرق أفريكا سسمحوا سبكتك الأملاخ كأكدمي تي اب نيروبي زكايد من بلسران حدن حفشاوي اخيبا نايمه لهجرات مبقى افريكا غبابا باسات من قصقاص سبوه انت افريكا مسمح برا ابالات باسات مبرق افريكا بمتحببار زدالو عودو غبائي اب زملكتو كان دي ار استاذ زتكوركم زخون اقدمنا نحبر ناي لو مي مدب فنونا انه حجي يجمر كساب فتامي مدبنا متنحكم مسنا اخت قبرو كاب زينا فاتيكان السندات مدب قنقا تغرينا نحدم سلام طناي بصحكم النابلنا نبينا لو مدب فنونا السقاقركم سناي مكتطال كبراتنا كبران سماعتنا ازد كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدب قنقا تغرينا ايو رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته نابده بريمون تكاسينون كدامعو محبرة سابن عب مقابر كردوس بنديكتوس مبتح بمكيادة عبتن بيدم مفساسن قجت نزدل لعزباتات عالم سلام نخلو زقربو لمنا حدري كم زهبو زينا فاتيكان أفليتو كردوس عبونا رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته التي اسرع حملة نقوهو عب دبر مون تكاسينون كدامعو محبرة سابن بولكي عداتي كم زكايدو بتزفت زينان كفل محتم الكردوس تمامبار عب زوتو مقلتي ابطوم بدم مفصاصن قجت نستللي كبابتات عالم سلام نخلوز قبرو لمنا بحلفنات المهب اب مقابر قدس بنديكتوس مبصح اكايلوم نايقل صلوته كم زعرقو حبيرو بدحريو ابت قدام مستم بنديكتاويان قدماويان نايم صح ما عند تقادي سوم نابتي كساب لتران شو حتى حملة ناي حاجة عرفت زحلو فلو كاستل غاندولف نابزر كب باباساو هنصا كم التملسو يملاخت قدس بنديكتوس بعلو اب عام مستميتن اسران تشعة عامة محرات زمصرتو ناي مجمرتا عن بنديكتاويان مخوانو زينا فاتيكان يزخاخر تي قدام مونتا كاسينو ابو وق عالم على تعصر تحام مشتلكاتي تشحن تشعة ميتين اربعان اربعان عامة محرات حالي تاتي كيدان بجيغا بو تحضرات جرمن كم زي تتحزم نس آمنو دارقا ملو بملو كم زعنو وان دحري كالاي كونات عالم من قصد إيطاليا داقماي كهنت وصعي تاتي كلو كم زشفنن ابو شحن تشعة ميتين سوسان اربعان عامة محرات برساري كان باباسات بعلو الشارشاي داقماي زي تبارك كوينو لومي كابو مال عالم زو حزو منفساويان نقاد ديانن بصاحتن زقبلولون كمز انقدون ابت قدام وحدات محبرسب قداماويان بنديكتاويان كمز قمتو زينا فاتيكان حبيرو ابتقا ومكان مقابر وق كاسينو زركب كوينو ات مكان مقابر ناي لعلي 14 ابت وق استسو ابعلات كومن ويلز زوق كل كوينو كابتوم أبوستق أبروك لتميتن سمنان تشاحتن من الناتم زي فلت مقانون أبدقا أتقدام مكان مقابر بولانداويان أون كم زركابن أزودما نايمو داتا معرف نايتم أبقن بوت شحن تشاحتميتن أربعان أربعان عامة محرات نيمون تكاسينون مكوز سارة بتخيلو وقزموتو شحن سبعا كلتن وتهدرات بولاند زي وكل مقانو زينا فاتيكان يزخاخر ادمي عصرت معلتي ابتبوتا اب اوان كلاي وقع عالم ناب فرسرات زي تقنى سنة نبعرم ملكت عنوات كناتن شلمات مل اخت سلام كلتشان سلام شدشتان عمت محرات ني كاردينال بير باتيستا بيتسا بالا اب ايروساليم نالتن سرعت ني تختر كاتوليكايت بيتا كريستيان باترياركا كم التواحب زينا فاتيكان يملاخت روسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته زلاقنة ميداليا بمنبرة باب فيلانوفا أب زلاقنة وهد سب أو محبالن بلوز أمرا رحا أفلتون محب زي طفت رحا ديش عالم لخا كبري أب كل تشعن سران شدشتان عامة محرات أب الرومان كاستر غاندولفون بزكاد أهقراو على زلاقنة فيلانوفا نفعل مأوان بعلم كدسنتهم زقربوك خوون إيو بمنبرة باب فيلانوفا بيتسحو زلاقنة روسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته زلاقنة ميداليا كم زبقسون أصد ما مرحنتهم زلاقنة سنهي وطاوي حلافنة وهد سبع ومعبالا زسقمو ولك أسبات أفلت وزهب حدش أهقرا وكبر مقانو زحبر زينا فاتيكان أصعيبو اتميداليا كاب منبرت باب بيلانوفا عبز توحب كجتا مقلتي نتم عيوتاتم كلن تنعور أي زلاقنة زرئي كنكننا أكبابي محبراو فتحي سكفتات على عطي حزبي كومو أون حلافنة محدرا كتباون تفطرعون حابتي زوها هدن مقبار زعلم مقانو أملا أقيتو
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደብሩ ኣጎስቲኖስ ዓዊ መንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ወሲኹ ንውሑድ ስነ ምህዳር ኣብ ልዕሊ ፅሩይ ግብራዊ መለክዕታት ዝግምግም ምዃኑ ከም ዘፍለጠን ተቐበልቲ እቲ ስልማት ካብ ዝኾነ ዓውዲ ወይ ክፍሊ መፅናዕትን ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ዝያዳ ዘላቕን ፍትሓውን ዓለም ኣቦሞ ምዕባል ብዘርእዎ ፅልዋ መሰረት ድማ ክምረፅ ምዃኖም ይሕብር። ናይ መጀመርታ ሰሪካነ ጳጳሳት ልመበል 14 ናይ ዘላቕነት ሜዳልያ ብቅዱስ ኣቦና ሰሪካነ ጳጳሳት ልመበል 14 ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ናይ ኣጉስጢኖሳውያን መንበረ ጥበበ ቪላኖቫ ዓለምለኻዊ ዋዕላ ዘላቕነት ንኣውያት ሙድርን ድኻታትን ምላሽ ንምሃብ ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 15 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ዝቐርብ ከም ዝኾነን እቲ ዋዕላ ኣስታት 300 ተሳተፍቲ ምሁራት ተመራመርቲ ወከልቲ ቤተ ክርስትያን ማሕበራትን መራሕቲ መንግስታውን ውልቃውን ፅላተ ሓዊሱ ኣብ ሓደ ካብ ዘተናብ ጭቡጥ ናይ ሓባር ስጉምቲ ንምስግጋር ዝተዳለወ ስግረ ክፍል መፅናዕትታት መድረኽ ከራኽብ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ሜዳልያ ዘላቕነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ብዕምቀት ዝተሓዝአ እምነት ዘንፀባረቀ ኮይኑ ንናይ ሓባር ገዛና ምሕላይን ንሓድሕድና ሓልዮትን ዘይነፃፀል ምዃኑ ናይ ኣጉስቲኖሳዊ መንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ቦመንበር ኣባ ፒተር ዶኖሁ ሓቢሮም ስርሖም ንክልትዩ ንኣከባብያዊ ምሕደራን ንሓባራዊ ረብሓን ዘሰጉሙ መራሕቲ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ትርጉም ዘለዎን ነባርን ፅልዋ ከነቃቅሕ ተስፋ ንገብር ከም ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ እዋን ሮበርት ፍራንሲስ ፕሬቮስት ኣብ 1977 ዓመተ ምሕረት ካብ ቪላኖቫ መንበረ ጥበብ ብስነ ሕሳብ ናይ መጀመርታ ናይ ትምህርቲ ማዕረግ ዝረኸቡ ኮይኖም ድሒሮም እቲ መንበረ ጥበብ ኣብ 2014 ዓመተ ምሕረት ብሰብዓዊ ስነ ፍልጠት ናይ ክብሪ ማዕረግ ሊቕነት ከም ዝሃቦምን እዚ ሜዳልያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ብመንበረ ጥበብ ቪላኖቫ ክወሃብ ምዃኑን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ትካል ዓለማዊ ተበግሶታት ዘላቕነት ንምስጓምን ውሑድ ስነ ምህዳር ንምዕባይን ዝገብሮ ተወፋይነት ከም ዝኾነ ኣነፂሩ እዚ ድማ ከም ኣካል ናይቲ ብቪላኖቫ ዝካየድ ኣሕጉራዊ ዋዕላ ዘላቕነት ወግዓዊ መደብ ከቕርብን ንመጀመርታ ሽልማት 2026 ዓመተ ምሕረት ሕፅያት ኣባላት ናይቲ መንበረ ጥበብ ቤት ምክሪ ኣመራርሓ ዘላቅ